لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم lurus rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

في عنقه ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منثورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. في الليل وحمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. في الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا. اللهم أنت السلام كالسلام عليك السلام فينا رونا السلام دخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا جل جلاله الإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله. صلى الله صلى الله عليه وسلم. الله بحمده دائما. الحمد لله.

الله رب العالمين. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في أرضنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورقة في الرشق وتوبة قبل الموت ورحمة للموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الهيئين والمؤمنين والمؤمنات يا قاضي الحاج. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا متقين اماما. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا مقلب القلوب.